هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 5 من يونيو حزيران 2026 المصادف يوم الجمعة. أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. مستمعين الأفاضل، خير ما نسيل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. تم توقيع اتفاقيات مشتركة بين تركيا والنيجر بحضور رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس جمهورية النيجر عبد الرحمن تشياني. وعقب المحادثات الثنائية والتي جرت بين وفدي البلدين برئاسة أردوغان وتشياني في المجمع الرئاسي، وضعت الاتفاقيات المشتركة بين الدولتين تحت قيد التوقيع. وفي هذا الإطار تم توقيع بروتوكول تنفيذ للعوام 2026-2030 لمذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار. كما تم توقيع البيان المشترك بشأن إنشاء لجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية، وأيضا وقع على بروتوكول التشغيل المشترك ونقل ملكية مستشفى الصداقة النيجيري التركي. وفي الختام تم توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية جمهورية تركيا والمعهد الوطني للدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية التابعة لجمهورية النيجر. تهاتف وزير الخارجية هاكان فيدان مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. وفقا للمعلومات المستقاة من مصادر وزارة الخارجية، فقد أجرى وزير الخارجية فيدان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الثاني. وتناول الجانبان خلال الاتصال مواقف الأطراف والمرحلة التي تم الوصول إليها في عملية المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أدانت وزارة الخارجية إدانة شديدة قرار إسرائيل المصادقة على بناء وحدات استيطانية غير شرعية جديدة في الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال. وجاء في البيان الخطي الصادر عن وزارة الخارجية أن حكومة نتنياهو تواصل استهداف الجهود الدولية الحالية وأسس حل الدولتين من خلال توسيع أنشطتها الرامية إلى غصب الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتشجيع إرهاب المستوطنين. وأكد البيان على ضرورة عدم السماح لسياسات الاحتلال والضم الإسرائيلية بزيادة تصعيد التوترات الإقليمية وتعميق الهشاشة على الأرض. واختتم البيان بالعبارات التالية: إننا ندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته القانونية والأخلاقية من أجل منع انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

0: ينطلق اليوم في مطار أتاتورك بإسطنبول منتدى صفر نفايات 2026، والذي ينظم تحت رعاية ولاية إسطنبول وبتنسيق من وقف صفر نفايات. وفقا للبيان الصادر عن الوقف، فإن حركة صفر نفايات التي نمت وازدهرت بقيادة السيدة الأولى أمينة أردوغان رئيسة المجلس الاستشاري الأممي رفيع المستوى المعني بالصفر نفايات والرئيسة الفخرية لوقف صفر نفايات، تفتتح أبواب حقبة جديدة عبر هذا المنتدى بهدف تحويل العمل المناخي إلى ممارسات وتطبيقات ملموسة. ويعد هذا المنتدى الحدث المركزي لأسبوع إسطنبول لصفر نفايات، وسيقام في مطار أتاتورك في الفترة ما بين 5 و7 يونيو/حزيران الجاري. ويستضيف المنتدى واحدا من أكثر اجتماعات الاستدامة والصفر نفايات شمولا في العالم، حيث يجمع ممثلين عن 183 دولة وأكثر من 20 رئيس دولة وما يزيد عن 120 وزيرا وأكثر من 200 رئيس بلدية، إلى جانب المنظمات الدولية وعالم الأعمال والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني. ويبرز المنتدى الذي يعقد تحت شعار الطريق إلى أنطاليا صفر نفايات كعمل مناخي كمنصة هامة من شأنها تعزيز التعاون الدولي قبيل قمة المناخ العالمية COP31 التي ستستضيفها تركيا في مدينة أنطاليا. صرح وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورالولو قائلاً: خلال فترة الأيام العشر الماضية تجاوزنا متوسط حركة الطيران في تركيا بفترة الألفينيات بأكثر من الضعف، وذلك بمعدل يومي بلغ 5200 رحلة جوية، وفي 31 من مايو أيار سجلنا رقما قياسيا جديدا في مطار إسطنبول ب 1730 رحلة، لتكون الحركة الجوية الأكثر ازدحاما على الإطلاق منذ يوم افتتاحه. وجاء ذلك خلال تفقد الوزير أورالولو سير الأعمال ميدانيا في مطار جمشهان بايبورت، حيث اطلع على معلومات من المسؤولين هناك. وأشار في تصريحه إلى أن الطائرات تتجاوز مجرد تقصير المسافات لتشيد جسورا غير مرئية بين المجتمعات، وأوضح أن المطارات هي الشرايين الحيوية للعالم المعاصر ونبض الاقتصادات ومفتاح المستقبل، مضيفا أن موقعنا الجغرافي المتميز يؤهل تركيا تماما لتكون واحدة من أبرز مراكز ترانزيت العبور في العالم في مجال الطيران. أعلن عن استشهاد امرأة فلسطينية وإصابة 16 شخصا بجروح جراء غارة جوية شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت خياما تأوي نازحين فلسطينيين في جنوب قطاع غزة. وفقا للمعلومات المستقاة من مصادر محلية، فقد شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت خيام النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي الواقعة غربي مدينة خان يونس. وفي بيان صادر عن مصادر طبية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، أعلن أن الهجوم أسفر عن استشهاد امرأة فلسطينية وإصابة 16 شخصا بجروح من بينهم أطفال.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات على بلدات أرنايا وأنقون وكفر فيلا في جنوبي لبنان، مطالبا السكان بالابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد عن مناطقهم. وجاءت هذه التهديدات بعد تعثر جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية، وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت التواصل إلى تفاهم واسع يشترط وقف هجمات حزب الله وانسحاب عناصره من جنوب نهر الليطاني، إلا أن الحزب أعلن رفضه لهذا الاتفاق المشروط. ومنذ بدء التصعيد في 2 مارس تسببت الهجمات الإسرائيلية في نزوح أكثر من 1 مليون شخص من مناطق مختلفة في لبنان. أظهر استطلاع للرأي أن الآراء السلبية تجاه إسرائيل تشكل الأغلبية في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا ودول شرق آسيا. وفي الاستطلاع الذي أجرته شركة بيو ريسيرش ومقرها الولايات المتحدة في الفترة من 8 فبراير إلى 13 مايو في 36 دولة من كل القارات، تم استطلاع آراء 44,657 مشاركا من البالغين حول وجهات نظرهم بشأن إسرائيل. ونتيجة الاستطلاع

تم حساب نسب المشاركين الذين أفادوا بامتلاكهم آراء سلبية تجاه إسرائيل في هذه البلدان، وبناء على ذلك تحدد المتوسط لهذه النسب ب67%. ومن جهة أخرى لوحظ أن المتوسط لنسب الآراء الإيجابية تجاه إسرائيل بلغ 25%، ووفد أن الآراء السلبية بلغت ذروتها في دول مثل تركيا وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا وباكستان إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث أبدى 91% من المشاركين من تركيا رأيا سلبيا للغاية بشأن إسرائيل، بينما أبدى 5% منهم رأيا سلبيا بعض الشيء. كما رصدت نسب مرتفعة أيضا خارج الدول ذات الأغلبية السكانية المسلمة، حيث سجلت نسبة الذين أبدوا آراء سلبية تجاه إسرائيل ب60% في الولايات المتحدة و65% في كندا، وتبين أن الآراء السلبية كانت مرتفعة في جميع الدول الأوروبية المشمولة في الاستطلاع. ففي كل من السويد وإسبانيا ذكر 78% من المشاركين أن لديهم آراء سلبية تجاه إسرائيل، في حين ظهر أن أكثر من نصف البالغين في إيطاليا وهولندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يقيمون هذا البلد تقييما سلبيا. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن نصف الأصول الإيرانية المجمدة يجب أن يفرج عنها فور توقيع مذكرة التفاهم الجاري التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة، على أن يتم تحويل النصف الآخر إلى إيران خلال فترة زمنية معقولة بعد التوقيع. وأضاف أن رفع العقوبات المفروضة على بلاده وتعويض الأضرار الناتجة عن الحرب يعدان من القضايا الأساسية بالنسبة لطهران، مؤكدا ضرورة تضمين هذه الملفات في أي اتفاق محتمل. وأشار إلى أن المفاوضات أحرزت تقدما مهما مع استمرار متابعة التطورات الميدانية بما في ذلك التحركات الإسرائيلية في لبنان. كما اعتبر غريب آبادي أن فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز مقابل خدمات الإرشاد والإنقاذ والأمن البحري لا يتعارض مع القانون الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه منفتح على لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إذا كان ذلك سيساعد في التوصل إلى اتفاق بين البلدين، مضيفا أنه سيكون من دواعي شرفه الاجتماع به لمعرفة ما إذا كان بالإمكان الوصول إلى تفاهم. وأكد ترامب أن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق محتمل، مشيرا إلى أن إيران ستوافق بموجبه على عدم امتلاك السلاح النووي، وأن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستعود إلى طبيعتها فور التوصل إلى الاتفاق. وفي الشأن اللبناني أوضح ترامب أنه أجرى اتصالات مع كل من حزب الله وإسرائيل، معربا عن اعتقاده بإمكانية حدوث تطورات إيجابية قد تسهم في تحقيق قدر من الاستقرار في لبنان. من جهة أخرى أعلن ترامب أن إدارته ستوجه اهتمامها إلى كوبا بعد الانتهاء من الملف الإيراني، معتبرا أن الأوضاع هناك تشهد تراجعا كبيرا، ومؤكدا أن العقوبات الأمريكية الجديدة على هافانا ستؤتي بنتائجها. النبوء الأخير في النشرة. وجه الرئيس الأوكراني ولوديمير زيلنسكي رسالة مفتوحة مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى إجراء مفاوضات وجها لوجه، وفي حين اقترح زيلنسكي عقد اللقاء في دولة ثالثة محايدة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتعين على كلا الطرفين تقديم تنازلات. وتعد هذه الرسالة المكتوبة أول رسالة مباشرة وعلنية يوجهها زيلنسكي إلى بوتين منذ الغزو الشامل الذي بدأته روسيا عام 2022، وتضمن النص انتقادات واسعة وشاملة لحكم الزعيم الروسي المستمر منذ 26 عاماً. ولفت الرئيس الأوكراني الانتباه إلى تغيير الأولويات الأمريكية، مشيرا إلى أنه في هذه الفترة التي تركز فيها واشنطن بشكل أساسي على حرب إيران، سيكون من الخطأ انتظار إدارة ترامب لإعادة توجيه اهتمامها نحو هذه المنطقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وجاء في رسالة زيلنسكي ما يلي: إنني أقترح عقد اجتماع. تأتي هذه الخطوة من الزعيم الأوكراني في وقت نجحت فيه كييف في عرقلة التقدم الروسي من خلال زيادة قدراتها على توجيه ضربات بعيدة المدى، وبدأت في إرساء توازن معين على الأرض. ومن جانبها كثفت موسكو هجماتها الجوية في أنحاء أوكرانيا للاستفادة من نقاط ضعف لدى كييف وعدم قدرتها على التصدي للهجمات بالصواريخ البالستية. وأقر بوتين خلال

لقائه مع مدراء وكالات الأنباء الدولية بالأضرار التي خلفتها الهجمات، مشيرا إلى أن بعض الطائرات المسيرة اخترقت الأنظمة الدفاعية، وبناء على ذلك ستعمل روسيا على تطوير وتعزيز منظومة دفاعها الجوي. كما ذكر بوتين أنهم منفتحون على التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا تماشيا مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمته مع دونالد ترامب في أنكوراج بألاسكا، وأنه يتعين على أوكرانيا قبول هذه الشروط لإنهاء الصراع. من جانبه اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التقاء زيلنسكي وبوتين سيكون أمرا رائعا، مدافعا عن فكرة أنه ينبغي على كلا الطرفين تقديم تنازلات دون أن يدلي بتفاصيل حول طبيعة هذه التنازلات. من جهته أفاد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بأن بوتين لم يطلع بعد على الرسالة، مجددا التأكيد على الموقف القائل بأنه إذا كان زيلنسكي يرغب في اللقاء فيمكن له القدوم إلى موسكو. استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير.

قانون المناخ بحاجة إلى الحكمة البيئية الإسلامية الممتدة لـ 1400 عام. قبل انعقاد قمة المناخ COP31 المقرر تنظيمها في مدينة أنطاليا التركية في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، تسلط دراسة أكاديمية جديدة الضوء على مورد مهم لطالما تجاهله القانون الدولي للمناخ، ألا وهو القانون الإسلامي، حيث يستعرض كتيب كامبريدج للقانون الإسلامي والبيئي الصادر عن دار نشر جامعة كامبريدج إسهامات الفكر الفقهي الإسلامي الممتدة عبر 14 قرناً في مجالات حماية البيئة، إدارة الموارد الطبيعية والحوكمة البيئية. ونعرض لكم فيما يلي تحليلاً كتبه كاظم آلام لتي آر تي وورد حول هذا الموضوع. وفقاً لإحدى محرري الكتاب وهي أستاذة القانون في جامعة باري بروفيسورة نادية بي أحمد، فإن القانون الإسلامي ليس مجرد تراث تاريخي أو ثقافي، بل هو تقليد قانوني غني يقدم حلولاً قابلة للتطبيق لمواجهة أزمة المناخ المعاصرة. وتجادل أحمد بأن القانون الدولي للمناخ قد تشكل إلى حد كبير وفقا لمفهوم يرتكز على أوروبا الغربية، ونتيجة لذلك تم استبعاد التقاليد البديلة مثل القانون الإسلامي. وتكمن الغاية في هذا الكتيب في جعل هذا الإقصاء مرئيا وإبراز المساهمات التي يمكن أن يقدمها القانون الإسلامي لحوكمة المناخ. وترى أحمد أن المجتمعات التي تعاني من أشد عواقب التغيير المناخي تقع غالبا في الدول الإسلامية وفي دول الجنوب العالمي، ورغم ذلك فإن هذه المجتمعات هي الأقل مساهمة في الانبعاثات المسببة لهذه الأزمة. وبناء على ذلك فإن قضية المناخ ليست مجرد مسألة بيئية، بل هي قضية عدالة في المقام الأول. إن بعض المبادئ الأساسية التي يقدمها القانون الإسلامي لافتة للانتباه من حيث سياسات المناخ الحالية، ومن بينها مفهوم الخلافة الذي يقوم على فكرة إن الإنسان هو المستخلف المسؤول عن حماية الأرض. وهناك أيضا نظام الحمى، ويعني في اللغة الحفظ والمنع والحظر، وفي المفهوم العام يشير إلى المكان المحمي أو المنطقة المحرمة أو المراعي الخاصة، والذي ينص على حماية الموارد الطبيعية المشتركة لصالح المجتمع. بالإضافة إلى ذلك تعرض الترتيبات القانونية القائمة على التوزيع العادل لموارد المياه والقضايا الدستورية في باكستان التي تعتبر الأضرار البيئية انتهاكا للكرامة الإنسانية كأمثلة معاصرة على هذا التقليد. ومع ذلك فإن أدوات الحوكمة هذه ظلت إلى حد كبير خارج المدونة المناخية السائدة والمنتجة باللغات الغربية. وتؤكد أحمد أن استضافة تركيا لقمة COP31 في وقت لاحق من هذا العام قد جعلت هذه الفجوة مقروءة سياسيا لأول مرة. يحتل تأثير النزاعات العسكرية على البيئة مساحة واسعة في الكتاب، وفي فصل كتبته أحمد يشار إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن الحروب تظل غير مرئية إلى حد كبير في مفاوضات المناخ الدولية، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى اعفاء الانبعاثات الناتج عن الأنشطة العسكرية من التزامات الإبلاغ في العديد من الاتفاقيات الدولية للمناخ. وتوضح أحمد أن الحروب لا تتسبب في إزهاق الأرواح فحسب، بل أنها تدمر أيضا شبكات المياه، الأراضي الزراعية والبنية التحتية البيئية الضرورية لاستمرار حياة المجتمعات. وتقول: يعيش في العراق وغزة وأفغانستان سكان مسلمون تدهورت بيئتهم بسبب عقود من الأنشطة العسكرية التي لم يختاروها ولم يكونوا سببا فيها، وتعرض هذه البلدان كأبرز الأمثلة على هذا الوضع. ففي العراق أدت الحروب المستمرة لسنوات إلى إلحاق أضرار جسيمة بأهوار بلاد ما بين النهرين، وهي واحدة من أكبر الأراضي الرطبة في الشرق الأوسط. وفي غزة ألقى الاحتلال الإسرائيلي منذ تشرين الأول أكتوبر 2023

20 مئة الأطنان من المتفجرات التي تعادل في قوتها ما لا يقل عن 6 قنابل ذرية بحجم هيروشيما. ودمر القصف المتكرر محطات مياه الصرف الصحي وبنية الطاقة الشمسية التحتية والأراضي الزراعية، مما أدى إلى نشوء وضع وصفه هذا الفصل من الكتاب بأنه منطقة كارثة بيئية مصطنعة. أما في أفغانستان فتذكر أن المعدات العسكرية المتروكة تلوث البيئة، كما أن قطع الأشجار إبان فترة الحرب قد زاد من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية. وتؤكد أحمد أن هذه النتائج ليست عرضية بل هي آثار بنيوية وهيكلية للحرب. أن الأخلاق البيئية الإسلامية لا تقبل بالدمار البيئي كثمن حتمي لسياسات الأمن، وتقوم هذه المقاربة على 3 مبادئ أساسية: الخلافة أي مسؤولية الإنسان تجاه الأرض، والميزان أي الحفاظ على النظام الإلهي، والعدل أي عدم إلقاء الأعباء البيئية على كاهل المجتمعات بعينها. ووفقا لأحمد فأن الأشكال الحديثة للحروب تنتهك هذه المبادئ الثلاثة في آن واحد. لذا فإن نزع السلاح في القانون البيئي الإسلامي ليس موضوعا منفصلا عن سياسة المناخ، بل ينظر إليه كامتداد طبيعي للعدالة البيئية. وتشير أحمد إلى أن العفاءات الممنوحة للانبعاثات العسكرية في اتفاقية باريس للمناخ جاءت نتيجة لمطالب القوى العسكرية الكبرى، مستدركة بأن القانون الإسلامي لا يشرع أي نشاط بشري يمكن عفاؤه من العواقب البيئية. يتناول الكتاب المكون من 344 صفحة أيضاً التطور التاريخي لنظام حماية الحمى والإسهامات التي يمكن أن يقدمها قانون الأراضي الحنفي، وهو شكل نظام الأراضي في القانون الإسلامي المصاغ وفقاً لاجتهادات المذهب الحنفي لحل مشكلات الهجرة الريفية والتنظيمات الفقهية الإسلامية الكلاسيكية المتعلقة بالبيئة الساحلية والبحرية. كما تدرس القضايا الدستورية في باكستان كأمثلة حديثة توضح كيف يمكن تحويل المفهوم الإسلامي للكرامة الإنسانية إلى حقوق بيئية. وعموما يثبت هذا المؤلف أن القانون البيئي الإسلامي ليس مجرد نظام فكري تاريخي، بل هو يقدم أدوات عملية جربت واختبرت في فترات ومناطق مختلفة ويستمر تطويرها. وترى أحمد أن السؤال الأساسي المطروح أمام قادة العالم الذين سيجتمعون في أنطاليا هو: هل ستستمر المؤسسات الدولية في النظر إلى التراث الإسلامي كخلفية ثقافية فحسب، أم أنها ستقيمه كمصدر قانوني جاد قادر على إنتاج حلول لأزمة المناخ؟ وتختتم أحمد كلماتها قائلة: إن الدول المجتمعة في أنطاليا تدفع التكاليف البيئية لصراعات أشعلتها إلى حد كبير الدول ذاتها التي كتبت بند العفاء في الاتفاقية.

مرحبا أصدقائي الأعزاء، أنا فاطمة الفضولية، مضيفتكم العنيدة التي تسعى وراء الأسئلة التي تخطر ببالكم ولكنكم لا تجدون الوقت الكافي للبحث عنها. ها أنا هنا مرة أخرى. اليوم سأشمر عن ساعدي لحل لغز من أجلكم. لا، إنه ليس سر السعادة، فهذا السر موجود بداخلكم بالفعل. لا لا لا، إنه ليس سر الحياة الأبدية أيضا. هذا اللغز أكثر غرابة من ذلك بكثير. إذا كنتم مستعدين فإليكم سؤالي: لماذا عادة ما يكون لشخصيات الرسوم المتحركة والقصص المصورة أربعة أصابع؟ أكاد أسمعكم تقولون أخيراً شخص ما، يعني أنا، طرح هذا السؤال. شكراً شكراً، وافقكم الرأي وأنا فخورة بنفسي. أول ما يتبادر إلى الذهن هو: يا أخي، البشر لديهم خمسة أصابع، فلماذا هذه الشخصيات الكرتونية لديها أربعة أصابع؟ في الواقع الإجابة بسيطة للغاية، من الأسهل بكثير رسم إصبع ناقص. حسناً حسناً، ربما لم تلبي هذه الإجابة توقعاتكم، وأتفهم ذلك، لكن أعطوني فرصة وسأشرح لكم. تعود تقاليد الأصابع الأربعة إلى الرسوم المتحركة المبكرة في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. خلال تلك الفترة كان رسمو الرسوم المتحركة يوفرون الوقت والجهد من خلال رسم الشخصيات بفقدان إصبع واحد. أضف إلى ذلك أن الأصابع الأربعة كانت كافية تماماً للتعبير عن الحركات والتعبيرات الأساسية. ملاحظة إضافية: تتألف الثانية الواحدة من مشهد ما في فيلم رسوم المتحركة من 24 إطاراً بالضبط، وكان رسم إصبع إضافي في كل إطار

يعني عملا ووقتا وتكلفة إضافية. باختصار، هناك طريقة واحدة فقط: اقطع إصبع ووفر في الإنتاج. لكن من غير العدل أن ننظر إلى هذا التقليد على أنه مجرد كسل، فهذا الإصبع المفقود كان له وظيفة بصرية أيضاً. كانت الأصابع الأربعة أكثر ملائمة لهذه الشخصيات الخيالية الساحرة لأنها لم تكن تعكس الواقع على أي حال، وكان هذا التفصيل يؤكد على ذلك. فكروا في شخصية كرتونية من طفولتكم مثل ميكي ماوس على سبيل المثال. ألن تبدو خمسة أصابع غريبة بل وحتى مفرطة في الواقعية؟ بأربعة أصابع تصبح هذه الشخصيات أكثر جاذبية وأكثر شبها بشخصيات عالم الرسوم المتحركة. هناك أيضا جانب ثقافي لهذا الأمر. في بعض الدول الآسيوية وخاصة اليابان ينظر باستياء إلى رسم شخصيات الرسوم المتحركة والروايات بأربعة أصابع. أتعلمون لماذا؟ لأن كلمة أربعة شي في اللغة اليابانية تنطق بنفس طريقة نطق كلمة الموت، لذلك يعتبر الرقم أربعة رقم سيء الحظ. علاوة على ذلك، تثير الأصابع الأربعة أيضا ارتباطا بالمافيا اليابانية المعروفة تاريخيا باسم الياكوزا، وذلك لأنهم كانوا يستخدمون بتر الأصابع كشكل من أشكال العقاب، ونتيجة لذلك يتجنب الفنانون اليابانيون رسم الأصابع الأربعة. إلا أن الوضع معكوس تماما في الغرب. هذا التقليد الذي بدأ في عشرينيات القرن الماضي أصبح تدريجيا معيارا عاما واستمر حتى يومنا هذا. أنا فاطمة الفضولية، مع السلامة، وكالعادة ابقوا فضوليين، لكن الأهم من ذلك كونوا فضوليين وخمنوا السؤال الذي سأطرحه في الحلقة القادمة. باي.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. لكم الجميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

0: هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 5 من يونيو حزيران 2026 المصادف يوم الجمعة. أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. مستمعين الأفاضل، خير ما نسيل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. تم توقيع اتفاقيات مشتركة بين تركيا والنيجر بحضور رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس جمهورية النيجر عبد الرحمن تشياني. وعقب المحادثات الثنائية والتي جرت بين وفدي البلدين برئاسة أردوغان وتشياني في المجمع الرئاسي، وضعت الاتفاقيات المشتركة بين الدولتين تحت قيد التوقيع. وفي هذا الإطار تم توقيع بروتوكول تنفيذ للأعوام 2026-2030 لمذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار.

تم التوقيع على البيان المشترك بشأن إنشاء لجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية، وأيضا وقع على بروتوكول التشغيل المشترك ونقل ملكية مستشفى الصداقة النيجيري التركي. وفي الختام تم توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية جمهورية تركيا والمعهد الوطني للدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية التابع لجمهورية النيجر. تهاتف وزير الخارجية هاكان فيدان مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. وفقا للمعلومات المستقاة من مصادر وزارة الخارجية، فقد أجرى وزير الخارجية فيدان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الثاني، وتناول الجانبان خلال الاتصال مواقف الأطراف والمرحلة التي تم الوصول إليها في عملية المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أدانت وزارة الخارجية إدانة شديدة قرار إسرائيل المصادقة على بناء وحدات استيطانية غير شرعية جديدة في الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال. وجاء في البيان الخطي الصادر عن وزارة الخارجية أن حكومة نتنياهو تواصل استهداف الجهود الدولية الحالية وأسس حل الدولتين من خلال توسيع أنشطتها الرامية إلى غصب الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتشجيع إرهاب المستوطنين. وأكد البيان على ضرورة عدم السماح لسياسات الاحتلال والضم الإسرائيلية بزيادة تصعيد التوترات الإقليمية وتعميق الهشاشة على الأرض. واختتم البيان بالعبارات التالية: إننا ندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته القانونية والأخلاقية من أجل منع انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ينطلق اليوم في مطار أتاتورك بإسطنبول منتدى صفر نفايات 2026، والذي ينظم تحت رعاية ولاية إسطنبول وبتنسيق من وقف صفر نفايات. وفقا للبيان الصادر عن الوقف، فإن حركة صفر نفايات التي نمت وازدهرت بقيادة السيدة الأولى أمينة أردوغان رئيسة المجلس الاستشاري الأممي رفيع المستوى المعني بالصفر نفايات والرئيسة الفخرية لوقف صفر نفايات، تفتتح أبواب حقبة جديدة عبر هذا المنتدى بهدف تحويل العمل المناخي إلى ممارسات وتطبيقات ملموسة. ويعد هذا المنتدى الحدث المركزي لأسبوع إسطنبول لصفر نفايات، وسيقام في مطار أتاتورك في الفترة ما بين 5 و7 من يونيو حزيران الجاري. ويستضيف المنتدى واحدا من أكثر اجتماعات الاستدامة والصفر نفايات شمولا في العالم، حيث يجمع ممثلين عن 183 دولة وأكثر من 20 رئيس دولة وما يزيد عن 120 وزيرا وأكثر من 200 رئيس بلدية، إلى جانب المنظمات الدولية وعالم الأعمال والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني. ويبرز المنتدى الذي يعقد تحت شعار الطريق إلى أنطاليا صفر نفايات كعمل مناخي كمنصة هامة من شأنها تعزيز التعاون الدولي قبيل قمة المناخ العالمية COP31 التي ستستضيفها تركيا في مدينة أنطاليا. صرح وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورالول قائلاً: خلال فترة الأيام العشر الماضية تجاوزنا متوسط حركة الطيران في تركيا بفترة الألفينيات بأكثر من الضعف، وذلك بمعدل يومي بلغ 5200 رحلة جوية، وفي 31 من مايو أيار سجلنا رقما قياسيا جديدا في مطار إسطنبول ب 1730 رحلة، لتكون الحركة الجوية الأكثر ازدحاما على الإطلاق منذ يوم افتتاحه. وجاء ذلك خلال تفقد الوزير أورالول سير الأعمال ميدانيا في مطار جمشهان بايبورت، حيث اطلع على معلومات من المسؤولين هناك. وأشار في تصريحه إلى أن الطائرات تتجاوز مجرد تقصير المسافات لتشييد جسورا غير مرئية بين المجتمعات. وأوضح أن المطارات هي الشرايين الحيوية للعالم المعاصر ونبض الاقتصادات ومفتاح المستقبل، مضيفا أن موقعنا الجغرافي المتميز يؤهل تركيا تماما لتكون واحدة من أبرز مراكز ترانزيت العبور في العالم في مجال الطيران. أعلن عن استشهاد امرأة فلسطينية وإصابة 16 شخصا بجروح جراء غارة جوية شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت خياما تأوي نازحين فلسطينيين في جنوب قطاع غزة. وفقا للمعلومات المستقاة من مصادر محلية، فقد شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت خيام النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي الواقعة غربي مدينة خان يونس. وفي بيان صادر عن مصادر طبية في مستشفى ناصر

0: بمدينة خان يونس أعلن أن الهجوم أسفر عن استشهاد امرأة فلسطينية وإصابة 16 شخصا بجروح من بينهم أطفال.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات على بلدات أرنايا وأنقون وكفر فيلا في جنوبي لبنان، مطالبا السكان بالابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد عن مناطقهم. وجاءت هذه التهديدات بعد تعثر جهود التوصل إلى وقف اطلاق النار بوساطة أمريكية. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت التواصل إلى تفاهم واسع يشترط وقف هجمات حزب الله وانسحاب عناصره من جنوب نهر الليطاني، إلا أن الحزب أعلن رفضه لهذا الاتفاق المشروط. ومنذ بدء التصعيد في 2 مارس تسببت الهجمات الإسرائيلية في نزوح أكثر من 1 مليون شخص من مناطق مختلفة في لبنان. أظهر استطلاع للرأي أن الآراء السلبية تجاه إسرائيل تشكل الأغلبية في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا ودول شرق آسيا. وفي الاستطلاع الذي أجرته شركة بيو ريسيرش ومقرها الولايات المتحدة في الفترة من 8 فبراير إلى 13 مايو في 36 دولة من كل القارات، تم استطلاع آراء 44,657 مشاركا من البالغين حول وجهات نظرهم بشأن إسرائيل. ونتيجة الاستطلاع تم حساب نسب المشاركين الذين أفادوا بامتلاكهم آراء سلبية تجاه إسرائيل في هذه البلدان، وبناء على ذلك تحدد المتوسط لهذه النسب ب 67%. ومن جهة أخرى لوحظ أن المتوسط لنسب الآراء الإيجابية تجاه إسرائيل بلغ 25%، وأفيد أن الآراء السلبية بلغت ذروتها في دول مثل تركيا وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا وباكستان إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث أبدى 91% من المشاركين من تركيا رأيا سلبيا للغاية بشأن إسرائيل، بينما أبدى 5% منهم رأيا سلبيا بعض الشيء. كما رصدت نسب مرتفعة أيضا خارج الدول ذات الأغلبية السكانية المسلمة، حيث سجلت نسبة الذين أبدوا آراء سلبية تجاه إسرائيل ب60% في الولايات المتحدة و65% في كندا، وتبين أن الآراء السلبية كانت مرتفعة في جميع الدول الأوروبية المشمولة في الاستطلاع. ففي كل من السويد وإسبانيا ذكر 78% من المشاركين أن لديهم آراء سلبية تجاه إسرائيل، في حين ظهر أن أكثر من نصف البالغين في إيطاليا وهولندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يقيمون هذا البلد تقييما سلبيا. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن نصف الأصول الإيرانية المجمدة يجب أن يفرج عنها فور توقيع مذكرة التفاهم الجاري التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة، على أن يتم تحويل النصف الآخر إلى إيران خلال فترة زمنية معقولة بعد التوقيع. وأضاف أن رفع العقوبات المفروضة على بلاده وتعويض الأضرار الناتجة عن الحرب يعدان من القضايا الأساسية بالنسبة لطهران، مؤكدا ضرورة تضمين هذه الملفات في أي اتفاق محتمل. وأشار إلى أن المفاوضات أحرزت تقدما مهما مع استمرار متابعة التطورات الميدانية بما في ذلك التحركات الإسرائيلية في لبنان. كما اعتبر غريب آبادي أن فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز مقابل خدمات الإرشاد والإنقاذ والأمن البحري لا يتعارض مع القانون الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه منفتح على لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إذا كان ذلك سيساعد في التوصل إلى اتفاق بين البلدين، مضيفا أنه سيكون من دواعي شرفه الاجتماع به لمعرفة ما إذا كان بالإمكان الوصول إلى تفاهم. وأكد ترامب أن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق محتمل، مشيرا إلى أن إيران ستوافق بموجبه على عدم امتلاك السلاح النووي، وأن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستعود إلى طبيعتها فور التوصل إلى الاتفاق. وفي الشأن اللبناني أوضح ترامب أنه أجرى اتصالات مع كل من حزب الله وإسرائيل، معربا عن اعتقاده بإمكانية حدوث تطورات إيجابية قد تسهم في تحقيق قدر من الاستقرار في لبنان. من جهة أخرى أعلن ترامب أن إدارته ستواجه

وجه اهتمامها إلى كوبا بعد الانتهاء من الملف الإيراني، معتبرا أن الأوضاع هناك تشهد تراجعا كبيرا، ومؤكدا أن العقوبات الأمريكية الجديدة على هافانا ستؤتي بنتائجها. النبوء الأخير في النشرة: وجه الرئيس الأوكراني ولوديمير زيلنسكي رسالة مفتوحة مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى إجراء مفاوضات وجها لوجه. وفي حين اقترح زيلنسكي عقد اللقاء في دولة ثالثة محايدة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتعين على كلا الطرفين تقديم تنازلات. وتعد هذه الرسالة المكتوبة أول رسالة مباشرة وعلنية يوجهها زيلنسكي إلى بوتين منذ الغزو الشامل الذي بدأته روسيا عام 2022، وتضمن النص انتقادات واسعة وشاملة لحكم الزعيم الروسي المستمر منذ 26 عاماً. ولفت الرئيس الأوكراني الانتباه إلى تغيير الأولويات الأمريكية، مشيرا إلى أنه في هذه الفترة التي تركز فيها واشنطن بشكل أساسي على حرب إيران، سيكون من الخطأ انتظار إدارة ترامب لإعادة توجيه اهتمامها نحو هذه المنطقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وجاء في رسالة زيلنسكي ما يلي: إنني أقترح عقد اجتماع. تأتي هذه الخطوة من الزعيم الأوكراني في وقت نجحت فيه كييف في عرقلة التقدم الروسي من خلال زيادة قدراتها على توجيه ضربات بعيدة المدى، وبدأت في إرساء توازن معين على الأرض. ومن جانبها كثفت موسكو هجماتها الجوية في أنحاء أوكرانيا للاستفادة من نقاط ضعف لدى كييف وعدم قدرتها على التصدي للهجمات بالصواريخ البالستية. وقر بوتين خلال لقائه مع مدراء وكالات الأنباء الدولية بالأضرار التي خلفتها الهجمات، مشيرا إلى أن بعض الطائرات المسيرة اخترقت الأنظمة الدفاعية، وبناء على ذلك ستعمل روسيا على تطوير وتعزيز منظومة دفاعها الجوي. كما ذكر بوتين أنهم منفتحون على التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا تماشيا مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمته مع دونالد ترامب في أنكوراج بألاسكا، وأنه يتعين على أوكرانيا قبول هذه الشروط لإنهاء الصراع. من جانبه اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التقاء زيلنسكي وبوتين سيكون أمرا رائعا، مدافعا عن فكرة أنه ينبغي على كلا الطرفين تقديم تنازلات دون أن يدلي بتفاصيل حول طبيعة هذه التنازلات. من جهته أفاد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بأن بوتين لم يطلع بعد على الرسالة، مجددا التأكيد على الموقف القائل بأنه إذا كان زيلنسكي يرغب في اللقاء فيمكن له القدوم إلى موسكو. استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير.

قانون المناخ بحاجة إلى الحكمة البيئية الإسلامية الممتدة لـ 1400 عام. قبل انعقاد قمة المناخ كوب 31 المقرر تنظيمها في مدينة أنطاليا التركية في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، تسلط دراسة أكاديمية جديدة الضوء على مورد مهم لطالما تجاهله القانون الدولي للمناخ، ألا وهو القانون الإسلامي، حيث يستعرض كتيب كامبريدج للقانون الإسلامي والبيئي الصادر عن دار نشر جامعة كامبريدج إسهامات الفكر الفقهي الإسلامي الممتدة عبر 14 قرناً في مجالات حماية البيئة، إدارة الموارد الطبيعية والحوكمة البيئية. ونعرض لكم فيما يلي تحليلاً كتبه كاظم آلام لتي آر تي وورد حول هذا الموضوع. وفقاً لإحدى محرري الكتاب وهي أستاذة القانون في جامعة باري بروفيسورة نادية بي أحمد، فإن القانون الإسلامي ليس مجرد تراث تاريخي أو ثقافي، بل هو تقليد قانوني غني يقدم حلولاً قابلة للتطبيق لمواجهة أزمة المناخ المعاصرة. وتجادل أحمد بأن القانون الدولي للمناخ قد تشكل إلى حد كبير وفقاً لمفهوم يرتكز على أوروبا الغربية، ونتيجة لذلك تم استبعاد التقاليد البديلة مثل القانون الإسلامي. وتكمن الغاية في هذا الكتيب في جعل هذا الإقصاء مرئياً وإبراز المساهمات التي يمكن أن يقدمها القانون الإسلامي لحوكمة المناخ. وترى أحمد أن المجتمعات التي تعاني من أشد عواقب التغيير المناخي تقع غالبا في الدول الإسلامية وفي دول الجنوب العالمية، ورغم ذلك فإن هذه المجتمعات هي الأقل مساهمة في الانبعاثات المسببة لهذه الأزمة. وبناء على ذلك فإن قضية المناخ ليست مجرد مسألة بيئية، بل هي قضية عدالة في المقام الأول. إن بعض المبادئ الأساسية التي يقدمها القانون الإسلامي لافتة للانتباه من حيث سياسات المناخ الحالية، ومن بينها مفهوم الخلافة الذي يقوم على فكرة إن الإنسان هو المستخلف المسؤول عن حماية الأرض. وهناك أيضا نظام الحمى، ويعني في اللغة الحفظ والمنع والحظر، وفي المفهوم العام يشير إلى المكان المحمي أو المنطقة المحرمة أو المراعي الخاصة، والذي ينص على حماية الموارد الطبيعية المشتركة لصالح المجتمع. بالإضافة إلى ذلك تعرض الترتيبات القانونية القائمة على التوزيع العادل لموارد المياه والقضايا الدستورية في باكستان.

التي تعتبر الأضرار البيئية انتهاكاً للكرامة الإنسانية كأمثلة معاصرة على هذا التقليد. ومع ذلك فإن أدوات الحوكمة هذه ظلت إلى حد كبير خارج المدونة المناخية السائدة والمنتجة باللغات الغربية. وتؤكد أحمد أن استضافة تركيا لقمة كوب 31 في وقت لاحق من هذا العام قد جعلت هذه الفجوة مقروءة سياسيا لأول مرة. يحتل تأثير النزاعات العسكرية على البيئة مساحة واسعة في الكتاب، وفي فصل كتبته أحمد يشار إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن الحروب تظل غير مرئية إلى حد كبير في مفاوضات المناخ الدولية، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى إعفاء الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة العسكرية من التزامات الإبلاغ في العديد من الاتفاقيات الدولية للمناخ. وتوضح أحمد أن الحروب لا تتسبب في إزهاق الأرواح فحسب، بل أنها تدمر أيضاً شبكات المياه، الأراضي الزراعية والبنية التحتية البيئية الضرورية لاستمرار حياة المجتمعات. وتقول: يعيش في العراق وغزة وأفغانستان سكان مسلمون تدهورت بيئتهم بسبب عقود من الأنشطة العسكرية التي لم يختاروها ولم يكونوا سبباً فيها، وتعرض هذه البلدان كأبرز الأمثلة على هذا الوضع. ففي العراق أدت الحروب المستمرة لسنوات إلى إلحاق أضرار جسيمة بأهوار بلاد ما بين النهرين، وهي واحدة من أكبر الأراضي الرطبة في الشرق الأوسط. وفي غزة ألقى الاحتلال الإسرائيلي منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 مئات الأطنان من المتفجرات التي تعادل في قوتها ما لا يقل عن 6 قنابل ذرية بحجم هيروشيما، ودمر القصف المتكرر محطات مياه الصرف الصحي وبنية الطاقة الشمسية التحتية و الأراضي الزراعية، مما أدى إلى نشوء وضع وصفه هذا الفصل من الكتاب بأنه منطقة كارثة بيئية مصطنعة. أما في أفغانستان فتذكر أن المعدات العسكرية المتروكة تلوث البيئة، كما أن قطع الأشجار إبان فترة الحرب قد زاد من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية. وتؤكد أحمد أن هذه النتائج ليست عرضية، بل هي آثار بنيوية وهيكلية للحرب. أن الأخلاق البيئية الإسلامية لا تقبل بالدمار البيئي كثمن حتمي لسياسات الأمن، وتقوم هذه المقاربة على 3 مبادئ أساسية: الخلافة، أي مسؤولية الإنسان تجاه الأرض، والميزان، أي الحفاظ على النظام الإلهي، والعدل، أي عدم إلقاء الأعباء البيئية على كاهل المجتمعات بعينها. ووفقا لأحمد فإن الأشكال الحديثة للحروب تنتهك هذه المبادئ الثلاثة في آن واحد. لذا فإن نزع السلاح في القانون البيئي الإسلامي ليس موضوعاً منفصلاً عن سياسة المناخ، بل ينظر إليه كامتداد طبيعي للعدالة البيئية. وتشير أحمد إلى أن العفاءات الممنوحة للانبعاثات العسكرية في اتفاقية باريس للمناخ جاءت نتيجة لمطالب القوى العسكرية الكبرى، مستدركة بأن القانون الإسلامي لا يشرع أي نشاط بشري يمكن عفاؤه من العواقب البيئية. يتناول الكتاب المكون من 344 صفحة أيضاً التطور التاريخي لنظام حماية الحمى والإسهامات التي يمكن أن يقدمها قانون الأراضي الحنفي، وهو شكل نظام الأراضي في القانون الإسلامي المصاغ وفقاً لاجتهادات المذهب الحنفي لحل مشكلات الهجرة الريفية والتنظيمات الفقهية الإسلامية الكلاسيكية المتعلقة بالبيئة الساحلية والبحرية، كما تدرس القضايا الدستورية في باكستان كأمثلة حديثة توضح كيف يمكن تحويل المفهوم الإسلامي للكرامة الإنسانية إلى حقوق بيئية. وعموما يثبت هذا المؤلف أن القانون البيئي الإسلامي ليس مجرد نظام فكري تاريخي، بل هو يقدم أدوات عملية جربت واختبرت في فترات ومناطق مختلفة ويستمر تطويرها. وترى أحمد أن السؤال الأساسي المطروح أمام قادة العالم الذين سيجتمعون في أنطاليا هو: هل ستستمر المؤسسات الدولية في النظر إلى التراث الإسلامي كخلفية ثقافية فحسب، أم أنها ستقيمه كمصدر قانوني جاد قادر على إنتاج حلول لأزمة المناخ؟ وتختتم أحمد كلماتها قائلة: إن الدول المجتمعة في أنطاليا تدفع التكاليف البيئية لصراعات أشعلتها إلى حد كبير الدول ذاتها التي كتبت بند العفاء في الاتفاقية.

مرحبا أصدقائي الأعزاء، أنا فاطمة الفضولية، مضيفتكم العنيدة التي تسعى وراء الأسئلة التي تخطر ببالكم ولكنكم لا تجدون الوقت الكافي للبحث عنها. ها أنا هنا مرة أخرى. اليوم سأشمر عن ساعدي لحل لغز من أجلكم. لا، إنه ليس سر السعادة، فهذا السر

موجود بداخلكم بالفعل. لا لا لا، إنه ليس سر الحياة الأبدية أيضا. هذا اللغز أكثر غرابة من ذلك بكثير. إذا كنتم مستعدين فإليكم سؤالي: لماذا عادة ما يكون لشخصيات الرسوم المتحركة والقصص المصورة أربعة أصابع؟ أكاد أسمعكم تقولون أخيراً شخص ما، يعني أنا، طرح هذا السؤال. شكراً شكراً، أوافقكم الرأي وأنا فخورة بنفسي. أول ما يتبادر إلى الذهن هو: يا أخي، البشر لديهم خمسة أصابع، فلماذا هذه الشخصيات الكرتونية لديها أربعة أصابع؟ في الواقع الإجابة بسيطة للغاية. من الأسهل بكثير رسم إصبع ناقص. حسناً حسناً، ربما لم تلبي هذه الإجابة توقعاتكم، وأتفهم ذلك، لكن أعطوني فرصة وسأشرح لكم. تعود تقاليد الأصابع الأربعة إلى الرسوم المتحركة المبكرة في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. خلال تلك الفترة كان رسمو الرسوم المتحركة يوفرون الوقت والجهد من خلال رسم الشخصيات بفقدان إصبع واحد. أضف إلى ذلك أن الأصابع الأربعة كانت كافية تماماً للتعبير عن الحركات والتعبيرات الأساسية. ملاحظة إضافية: تتألف الثانية الواحدة من مشهد ما في فيلم رسوم المتحركة من 24 إطاراً بالضبط، وكان رسم إصبع إضافي في كل إطار يعني عملاً ووقتاً وتكلفة إضافية. باختصار، هناك طريقة واحدة فقط: اقطع إصبع ووفر في الإنتاج. لكن من غير العدل أن ننظر إلى هذا التقليد على أنه مجرد كسل، فهذا الإصبع المفقود كان له وظيفة بصرية أيضاً. كانت الأصابع الأربعة أكثر ملائمة لهذه الشخصيات الخيالية الساحرة لأنها لم تكن تعكس الواقع على أي حال، وكان هذا التفصيل يؤكد على ذلك. فكروا في شخصية كرتونية من طفولتكم مثل ميكي ماوس على سبيل المثال. ألن تبدو خمسة أصابع غريبة بل وحتى مفرطة في الواقعية؟ بأربعة أصابع تصبح هذه الشخصيات أكثر جاذبية وأكثر شبهاً بشخصيات عالم الرسوم المتحركة. هناك أيضاً جانب ثقافي لهذا الأمر. في بعض الدول الآسيوية وخاصة اليابان ينظر باستياء إلى رسم شخصيات الرسوم المتحركة والروايات بأربعة أصابع. أتعلمون لماذا؟ لأن كلمة أربعة شي في اللغة اليابانية تنطق بنفس طريقة نطق كلمة الموت، لذلك يعتبر الرقم أربعة رقم سيء الحظ. علاوة على ذلك، تثير الأصابع الأربعة أيضا ارتباطا بالمافيا اليابانية المعروفة تاريخيا باسم الياكوزا، وذلك لأنهم كانوا يستخدمون بتر الأصابع كشكل من أشكال العقاب، ونتيجة لذلك يتجنب الفنانون اليابانيون رسم الأصابع الأربعة. إلا أن الوضع معكوس تماماً في الغرب. هذا التقليد الذي بدأ في عشرينيات القرن الماضي أصبح تدريجياً معياراً عاماً واستمر حتى يومنا هذا. أنا فاطمة الفضولية، مع السلامة، وكالعادة ابقوا فضوليين، لكن الأهم من ذلك كونوا فضوليين وخمنوا السؤال الذي سأطرحه في الحلقة القادمة. باي.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. لكم جميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.